0: الو
1: شكون؟
2: الو ناصر الرحمه.
1: واه انا
2: ناصر. كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟
2: لاباس.
1: شكون؟
2: راشد.
1: كي راك داير؟
2: لاباس.
1: لاباس.
2: فين كنت؟
1: كنت في الحبس اصاحبي.
2: لا والله.
1: امين.